راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه.
2: مأكد زعل من البنت.

فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل، وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: أهلا بالعيد.
1: للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: العيد ببسمة الأطفال بتكمل.
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
3: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
0: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا.

وبين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: عليا وهنلاقي شغل
1: بالي معاك
2: بالي بالي بالي بالي
1: يا بول جيبين
2: علي علي علي علي
3: لا ده انا لازم اعمل قاموس للهجات وحيا

0: شفتوا كيف كان عم يطلع فيا لما قال غيرك ما يحلالي؟
1: الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى،
0: ليكون هذا اللي بيقولوا له الحب من أول نظرة.
2: سمعانة فيه
1: يا شبك حبيبي عيني جلاب الهوى.
3: أنا المقصود بالمحاضرة؟

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى. ومع أسرة راديو حياة، بيتكم عامر بالفرحة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياتي.

وبين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

فرحة العيد ببصمة الأطفال بتكمل. وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها، وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

0: نأجلهاش للغد
1: الغد الغد
0: واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد
1: بجد بجد
0: والدنيا ربيع والجو بديع قبل

0: خد شمس وهوال ميا بلا نوى بلا عيب بلا مر
1: بلا مر
0: والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع
2: اكل اكل اكل اكل
0: ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب. بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد مع

كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى. ومع أسرة راديو حياة، بيتكم عامر بالفرحة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد

0: إنها الساعة 12 ظهرا. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل.
1: أهلاً بالعيد، مرحب بالعيد.
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها، وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى. ومع أسرة راديو حياة، بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
1: ابتسامتكم هي الوجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في العيد حالة من الحب ليس لها مثيل، في العيد هالة من السعادة تعيش بداخل كل واحد منا بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: في العيد أصوات الطفولة تعتلي كل المكان، وفي العيد صلات الرحم تكون تحت رحمة الرحمن. ولحياة عيد فيه خيركم يا أهل الخير.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في العيد حالة من الحب ليس لها مثيل. في العيد هالة من السعادة تعيش بداخل كل واحد منا بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في العيد أصوات الطفولة تعتلي كل المكان، وفي العيد صلات الرحم تكون تحت رحمة الرحمن. ولحياة عيد فيه خيركم يا أهل الخير.

0: عيد أضحى مبارك من راديو حياة، وكل عام وأنتم بخير.
1: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
2: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
1: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
0: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: الوطني الأول.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: الذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: إنها الثالثة مساء.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
6: مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. الله.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل.
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

0: ايوه
1: دول حبيبي اقعد اكتر معاك.
0: ابني
1: والله
0: العسل يا ابني، كنت بقى
1: بتنفع حته
0: والله.
1: مفيش وقت اتاخر. عارف

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحية فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الرابعة مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

وبين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

العيد ببسمة الأطفال بتكمل. وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

0: في العيد حالة من الحب ليس لها مثيل. في العيد هالة من السعادة تعيش بداخل كل واحد منا بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في العيد أصوات الطفولة تعتلي كل المكان، وفي العيد صلات الرحم تكون تحت رحمة الرحمن. ولحياة عيد فيه خيركم يا أهل الخير.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
6: ألو وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: بس ليه لعبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظر.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، عيدكم مبارك.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
2: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
1: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
6: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظر.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياتي.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظر.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

عامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: العيد ببسمة الأطفال بتكمل
1: أهلاً بالعيد مرحب مرحب بالعيد
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

فرحة العيد ببصمة الأطفال بتكمل. وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: العاشرة مساء.
1: لا تهتمي في قاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وبين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظر. الله.

0: في العيد حالة من الحب ليس لها مثيل، في العيد هالة من السعادة تعيش بداخل كل واحد منا بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في العيد أصوات الطفولة تعتلي كل المكان، وفي العيد صلات الرحم تكون تحت رحمة الرحمن، ولحياة عيد فيه خيركم يا أهل الخير.

0: عيد أضحى مبارك من راديو حياة، وكل عام وأنتم بخير. في العيد حالة من الحب ليس لها مثيل، في العيد هالة من السعادة تعيش بداخل كل واحد منا بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في العيد أصوات الطفولة تعتلي كل المكان، وفي العيد صلات الرحم تكون تحت رحمة الرحمن. ولحياة عيد فيه خيركم يا أهل الخير.

بين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: يا اهلا اهلا بالعيد، يومي فرح وقلبي سعيد. اهلا اهلا لا حلا عيد، يا اهلا بالعيد.
1: للكلمة ردود وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل، وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

وبين كل عام وعامة تتجدد الفرحة، وبين كل صوت جملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنئة بلا حدود من أسرة راديو حياة.

0: فرحة العيد ببسمة الأطفال بتكمل.
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك.

بين كل عام وعام تتجدد الفرحة، وبين كل صوت وجملة تكبيرات عيد الأضحى، ومع أسرة راديو حياة بيتكم عامر بالفرحة.

0: العيد ببسمة الأطفال بتكمل،
1: أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
0: وبأجواء نابلس أهلها ومنزارها. وراديو حياة بهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، عيدكم مبارك.